يكر لخمة يا يا استبن استراتوما شبورة باتي أخترلا الورد بات يوم عمفر